0: حبة حبة ثم سمعنا ونتواصل عبر الفيديو تربل أو عن موجة 98.5 FM وأيضا عبر كوميونيتي راديو بلس على الموبايل عبر هذا الأب وأيضا www.2000.com.au طبعا راح ندخل مباشرة على الدردشة وفي أسئلة تحير العلماء تحير وسطاء العالم ألا وهو الأهرامات وكيف بنيت الأهرامات. اليوم راح أتكلم عن هذا الموضوع. نادي عندك فكرة عن الأهرامات؟
1: فعلا موضوع حير العلماء، كل ما تجي تفتش ما تلقي إجابة. طبعا تعرفون هناك تناقضات بين العلم والروحانيات، اختلاف كبير معزول تقريبا، لكن الحياة تجبرك انك تغوص في هذا الموضوع. هناك أدلة، هناك إثباتات تتراوح. طبعا زمن العثمانية قبل 130 سنة او اكثر بلشت طبعا اخذوا حركوا البلوك الأخير من طبعا أحد الأهرامات، لكن وجدوا أن هذه الحجرة تختلف عن بقية الأحجار اللي موجودة في السطح الآخر، يعني قمة الهرم. إضافة إلى الأحجار الباقية، يعني قسم من الأحجار تعرفون هو بناء الهرم ما يكون مغلق في البداية، في البداية حفر أعماق وبعدين تكميته وبعدين تخطيطه بشكل هندسي ودخلص عليه الهندسة واتجاه مع الفلك، يعني شغلات خيالية يعني بذاك الوقت قبل 8000 سنة. كيف بنوا؟ فحير العلماء يعني هذا الأطنان من الحجر كيف إجت. الكل يقول إن عرباين تسحبها وكذا، بس هذا مو منطقي الكلام. تتراوح أطنان حتى تصل إلى 1500 و11 طن لا يمكن تحريكها، وطبعا بالنسبة للطول أيضا 11 متر أحيانا، وهي انوجدت في أماكن أخرى أيضا. هل تعتقد دكتور أنه الجن عمل هاي الشغلات أو تعرف أنت يعني هي الطقوس الدينية كانت تلعب دور بذاك الوقت؟
0: والله يعني هذه من ضمن النظريات أو التفسيرات لهذه الأحجار، لأن يعني تخيلي حجر 8 طن و100 طن وأكثر وأقل، ولا توجد أي وسائل تكنولوجيا مثل اللي موجودة الآن.
1: صحيح.
0: فالرأي العلمي هو يقول أنه عملوا يعني خشب متدحرج، يعني شلون البايبات، وظلوا يدحرجون الحجر، بس هذه عمليا ما مقبولة، يعني لأنه كيف يعني سرح عليهم الحجارة وكيف يصعد هال يعني خاصة القمة وما كذا. فهذه التفسير العلمي لها، بحيث ما شافوا يعني مثل زلاجات حجر خشب وسحبوا عليها. هاي أحد التفسيرات. التفسيرات الأخرى بعلم الباراسايكولوجي يقال إنه مخلوقات أخرى أو عوالم أخرى لها علاقة بهذا الموضوع، ويعني بحيث حتى الدقة الهندسية ودخل علم الطاقة بالموضوع وكيف الشمس من وين تدخل على بعض. صحيح. الفتحات وتوقيتات وهندسة رهيبة، وهذا قبل 4500 سنة، يعني إنه المصريين بنوا هذه الأهرامات، فلذلك هذه لغز من الألغاز. يعني إذا رجعنا للدقة بحجم الهرم، خوفو موجه بدقة نحو الجهات الأربعة، يعني شمال جنوب شرق غرب، وطبعا بفارق بسيط جدا يكاد لا يصدق. يعني دقة القياس والهندسة شيء يعني رهيب وغير معقول، واستخدموا النجوم والشمس أدوات لقياس بسيطة لكن دقيقة للغاية، يعني حتى التوقيتات من خلال الشمس وعلى ما تمر على شمال الهرم وتدخل بالفتحة هذه بتوقيت معين وبزاوية معينة، كلها حسابات علمية ونفسية وروحانية وطاقية. فإذا نمشي على حكي التفسيرات العلمية البحتة، يقول لك والله هم استخدموا زلاجات خشب ومشوها وشوي شوي واستخدموا بشر وكذا. الرأي الآخر هو مكونات أو كائنات فضائية يسموها. طبعا هي شو كائنات فضائية؟ يعني احنا انا بالنسبة لي افسرها جن، يمكن غيري يفسرها امور اخرى. هذه الكائنات اللي يتحدثون عنها السنين الأخيرة وخاصة هالأيام، انه عندهم عيون كذا مجرورة ومدري ايش ورأس شبه مثلث وإلى آخره. بس أنا تفسيري والله أعلم، هذا رأيي الخاص، يعني أنه الجن إلى علاقة. والدليل أنه بزمن النبي سليمان شقوا للأنهر وبنوا لأشياء، إذا هنالك فعل ممكن يقوم به الجن.
1: أكيد.
0: يعني مو بس للنبي سليمان عليه السلام، وإنما ممكن يكون تم تسخير، يعني حتى يعني كثير من الأمور، يعني نشوف الجن عنده استعداد ينقل حاجة من مكان إلى مكان.
1: صحيح.
0: يعني صارت عندي خلال عملي، ما ندخل بالتفاصيل الأخرى، يعني شخص ضيع في مكان وقلت له رح يجيك على البيت هذا المكان، ومضيع بالمطار جواز سفرة، يعني حكينا هاي القصة سابقا، وسبحان الله رجع للبيت وكذا وهذه، ولقى مرمي تحت السرير وهو متأكد أنه بالمطار كان بجيبه بس وقع منه. المهم وغيرها وغيرها من الأمور. فأعتقد الجن له دور في بناء الأهرامات، والله أعلم.
1: صحيح. وحتى لو جينا على بابل، يعني ما تتخيلون لما بنى صدام حسين القصر اللي بالضبط نفس وضعية فرنسا. يعني أنا دائما أقول أوروبا وخاصة في ذاك الزمان نقلوا أشياء كثيرة من بابل من العراق، فبنى نفس القصر اللي كان اللي شفناه في فرنسا، وثلاث طبقات، الطبقة الأولى أشجار وتحتها أنت شفت مسبح، وبعدين غابة من الأشجار في الطابق الثالث من الأرض، والقصر طاف حلي فوق بالضبط. يعني من مشارف هذا القصر وما نسكن وما حد قدر يطبه، وحتى لما زاره لما كانوا يأسسون به، ولما خلص القصر ما قدر ما طب داخله، بس نظل من بعيد. إذن هي العملية أنه لما شال هذه الأحجار، هي كان هذا بالضبط كان مكان الجنان المعلقة القصر، لكن من شالوا الطابوق وشمروه، يعني كأنه طبقات الطابوق مصفطة طبعا على شكل كوخ، يعني متراصة الطابوق متراص مع بعضه، فثلاث وجبات مرمية مثل بحيرة مهملة في القاعدة مرمية، يعني من الآثار. طيب ليش ما انهد يعني اختفت؟ بعدين بنائها كان دقيق، يعني لو تنظر لهاي الآثار من حفرة وبنوا القصر، طبعا أكيد كان مدفون تحت لكن هو خلى. والطابوق لو تشوفوه، أنا طبعا شفته في السبعينات، لكن فعلا يجذب النظر، أو بالثمانينات تقريبا بدايتها ونهايتها، لكن هو لو تنظر إلى كان انهدم، كان راح. حتى يعني الأرضية مو طبيعية، الأرضية يعني متراصة، ويعني اليوم انت ذا بنيت بيت وهملته، مجرد لو 100 سنة تشوفه يندثر. طيب هذا الطابوق اللي طالع برا ولا في مياه ولا في شيء يركد من الأمطار، والسطوح يعني كاملة، ويقال مو 8000 سنة، أكثر من 10000 سنة حاليا. فهاي أمور كثيرة ما معقول الإنسان يعملها إلا ما يكون هناك طقوس ومجيء هذه طبعا الأجسام أو البشرية الغير مرئية أو مرئية ما حد يعرف، لكن هي مو طبيعية. وأنا يعني أناقض العلم حاليا مهما كانت الاستكشافات،
0: يعني هم
1: مو الدقة.
0: شوفي نادي، هم يعني قسموها أو طلعوا ثلاث احتمالات: يا أما كائنات فضائية، ويا أما قوة خارقة أو طاقة كونية، ويا أما حضارات مفقودة متقدمة علميا. فهي ما تعرفين يعني، لا يعلم يعني هالشيء الغيب إلا الله يعني، وهذا مو غيبي بس شيء ماضي، لكن سر موجود ومازال قائم
1: أكيد.
0: ولحد الآن مجرد تفسيرات،
1: لكن هي لا أكثر. صحيح، التفسيرات بالنسبة إلي مو بشر. لو بشر كان أي شيء يستخدمه البشر اليوم مو بالدقة وال طبعا استخدام الرياضيات بالطريقة وربطها بالفلك بهاي الطريقة، طبعا هذا الموضوع شاق، والله أعلم يجوز بعدنا وبعدنا يكتشفون أشياء كثيرة.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. وطبعا أصبح اليوم نوع من الهدوء والسكينة بالنسبة للساحة الفنية بالنسبة لهوليوود. لكن تشهد الساحة طبعا الفترة اللي راح تجي حاليا نشاطا فنيا واسعا تطورت بارزة في عالم المشاهير، وتتصدرها النجمة مايلي سايروس اللي طبعا تم تكريمها مؤخرا بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود احتفالا طبعا بالنسبة للمغنية في قطاع السينما. وتبرز تحضيرات استوديوهات إنتاج الأعمال ضخمة لموسم الصيف، وتجاوز النقاشات حول تغييب بعض الإنتاجات الأمريكية الكبرى من مهرجان طبعا السينمائي. لو جينا على الفنانة مايلي سايروس، طبعا هي تتوج في ممشى المشاهير واحتفلت المغنية بحصولها على لقب النجمة رقم 2845 في فئة التسجيلات. كان في هوليوود بحضور عدد كبير من منتجين وطبعا اللي معاها وعوائلهم، ويعد هذا التكريم تدويج طبعا تتوج به لمسيرتها المستمرة منذ عقدين، والتي ذكرت مؤخرا بجوائز طبعا عالمية، ومن طبعا بالنسبة للمشاهير السينما.

طبعا راح يكون ب 2026 استوديوهات تنتعش، والشبابيك ايضا شباك التذاكر باعمال ضخمه متوقعه وسط تحديات مستمره تواجه صناعه السينما في لوس انجلوس نتيجه التضخم المرتفع والتقدم في

0: ولا ننسى أن الفنانة مايلي سايروس اللي هي طبعا من العمر تبلغ 33 وولدت طبعا في 23 نوفمبر عام 1992، يعني صغر سنة بالنسبة للسينما، واسمها الحقيقي ديستنتي هوب سايروس، وطبعا في فرانكلين بولاية تينيسي، وهي من ابنة نجم موسيقى الريف بيلي راي سايروس. طبعا أكيد الفنانين أغلب أبنائهم يلتحقون أما بالموسيقى أو الرياضة مثل طبعا كثير من أو ينجذبون أخيرا في طريق التمثيل. وفعلا حصل هدوء هذه السنوات اللي مرت، لكن إن شاء الله نشوف أفلام حلوة طبعا من كل الممثلين، براد بيت، ليناردو طبعا، وممثلات أيضا مروا بظروف صعبة، لكن إن شاء الله راح نشوف أشياء حلوة بهذا الصيف لعام 2026. وبهذا أعزائنا المستمعين اكتفينا بهذا الموضوع عن الفنانة مايلي سايروس، وهي طبعا من العمر 33 لكن حققت نجاحا وطبعا وصلت إلى طريق النجومية.
1: تعرفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
0: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
1: يا رايت تعطيني الرقم.
0: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية، ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم 0405057700.
3: بإدارة أحمد المصري.
4: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

0: الرابعة والنصف صباحا في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: الآن نترككم مع موجز إخباري مع الزميلة نجوى بن مبارك. نجوى صباح الخير.
2: صباح الخير آدم وريتا، وصباح الخير لكل المستمعين. خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقعات بشأن التوصل السريع إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة عدم التسرع والإبقاء على الحصار البحري إلى حين التوصل إلى اتفاق. وتحدثت واشنطن وطهران عن تقدم في المحادثات التي تتوسط فيها إسلامباد مع احتمال إعلان نتائج إيجابية، بينما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق نووي خلال وقت قصير أمر غير ممكن. من جانبها قالت مصادر إيرانية أنه

0: من المقرر إرجاء بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة تمتد بين 30 و 60 يوما، مشيرة إلى أن التفاهم قد يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مع بقاء إدارته بيد إيران مقابل تخفيف العقوبات على صادرات النفط والغاز خلال المفاوضات. من جانبه شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل مع ضمان حرية إسرائيل في التحرك عسكريا على كل الجبهات بما فيها إيران لبنان عفوا. وعلى الجبهة اللبنانية، ورغم وقف إطلاق النار، شنت إسرائيل غارات جوية دامية على جنوب وشرق البلاد تسببت بمقتل شخصين، أحدهما مسعف، كما جرح 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين. من جانبه أعرب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن أمله في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة ويشمل لبنان. وجدد قاسم رفض حزب الله التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أنه من حق الشعب أن ينزل إلى الشارع وأن يسقط الحكومة، فيما اتهمت الولايات المتحدة حزب الله بالعمل على نشر الفوضى في لبنان منددة بتصريحات قاسم. استنكر وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بشدة تصرفات وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير تجاه المشاركين في أسطول الصمود المتجه إلى غزة خلال احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية. رحب الصومال ببيان صادر عن 13 دولة من بينهم قطر والسعودية ومصر يدين بأشد العبارات قرار جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد فتح سفارة في القدس. بشر مئات الآلاف من الحجاج أمس مناسكهم في مكة بأداء طواف القدوم حول الكعبة في أجواء شديدة الحرارة عشية انطلاق موسم الحج في ظل توتر إقليمي ومخاوف من تجدد الحرب بين الولايات المتحدة.
1: والصواريخ. تشير السلطات إلى 4 قتلى ونحو 100 جريح بالإضافة إلى أضرار في 10 المواقع شملت مباني سكنية ومراكز تجارية ومؤسسات ثقافية بينها متحف تشيرنوبل والمتحف الوطني للفنون. كما أعلنت رئيسة الوزراء تضرر مبنى الحكومة الأوكرانية نتيجة موجة الانفجارات. في المقابل أعلنت أوكرانيا تنفيذ ضربة جديدة في العمق الروسي، قالت إنها استهدفت محطة تضخ وقود في مقاطعة فلاديمير، وهي منشأة تزود منطقة موسكو ومطارات رئيسية بالوقود، وقد تسبب الهجوم بحريق واسع في المنشأة وفق الرواية الأوكرانية. أما سياسيا تتحرك كييف لتدويل الهجوم. وزير الخارجية أندري سيبيها طلب عقد اجتماعات طارئة لمجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: هذا وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون زيادة الضغط على موسكو. فيما حضر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو حليف موسكو من التورط في حرب روسيا وأوكرانيا بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الإليزي. أعلن رئيس الجمعية الوطنية في السنغال مالك نجاي عن استقالته من منصبه في خطوة مفاجئة جاءت بعد أقل من 48 ساعة من إقالة رئيس الوزراء أوسمان سونكو من طرف الرئيس باسيرو جوماي فاي بعد خلافات استمرت لأشهر بين الرجلين اللذين وصلا إلى السلطة قبل 2 وسط آمال شعبية عارمة. وصرح مالك نجاي المقرب من رئيس الوزراء المقال سونكو أن هذا القرار نابع من خيار شخصي. عن دلالات هذا التطور حدثنا من دكار عبد الأحد الرشيد الصحفي السنغالي، نستمع إليه.
3: هذا القرار قرار مفاجئ، والشارع السنغالي لم يكن ينتظر أن يستقيل من منصبه. معارضة استنكرت هذا القرار وقالت بأن هذا القرار ممكن أن يقود البلاد إلى أزمة سياسية جديدة. ولكن على كل حال ممكن أن نقول بأن هذا القرار اتخذه رئيس البرلمان للسماح لرئيس الوزراء السابق عثمان سونكو لكي يتولى منصب رئيس البرلمان. عثمان سونكو سيتم إعادته إلى منصبه كنائب في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، وفي نفس اليوم سيتم تكوين مكتب جديد للبرلمان. لذلك نتوقع أنه سيكون رئيسا للبرلمان بما أن حزب باستيف هو الذي يملك الأغلبية في البرلمان، من المتوقع جدا أن يتم تنصيب عثمان سونكو رئيسا للبرلمان. نحن نتابع الأمور لأن السياسة لديها مفاجآت ونتابع.
2: إذا استمعتم إلى عبد الأحد الرشيد الصحفي السنغالي حدثنا من داكار. ونشير إلى أن الفضل في وصول الرئيس الحالي جومايفاي إلى منصبه يعود لسونكو الذي منع من الترشح للرئاسة عام 2024 بسبب إدانته بتهمة التشهير التي أدت إلى فقدانه لحقوقه المدنية ليختار سونكو الرجل الثاني وقتها وهو جومايفاي. النشرة تلت مستمعينا وكان فيها. واشنطن وطهران تواصلان العمل على تفاهم لوضع حد للحرب، وترامب يقول إنه أبلغ فريقه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق مع إيران. ابقوا معنا نواصل الفقرات الصباحية من مونتي كارلو الدولية.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا

وموجز بالأخبار الأسترالية المحلية. حادث تصادم وجها لوجه يؤدي بحياة 3 أشخاص في سانت سوزي في سيدني. حيث كشفت الشرطة عن تفاصيل جديدة حول ملابسات الحادث المأساوي، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم وجه لوجه مروع ومأساوي أسفر عن تحطم السيارتين. واستدعيت فرق الطوارئ إلى طريق روكي بوينت في سانت سوزي جنوب سيدني بعد ورود بلاغات عن حادث تصادم بين سيارتين حوالي الساعة 12:30 صباح يوم السبت الفائت. وخبر من بريسبن، توجيه 148 تهمة اغتصاب واعتداء جنسي إلى ستان ثيودوروس الطبيب العام السابق في بريسبن. وجهت إلى طبيب سابق من بريسبن 148 تهمة اغتصاب واعتداء جنسي، وذلك عقب تحقيق موسع للشرطة شهد تقدم 18 مريضا بشكاوى. ووجهت شرطة كوينزلاند إلى ستيليوس ستان ثيودوروس 94 تهمة اغتصاب و54 تهمة اعتداء جنسي، حيث أطلق فريق التحقيقات الجنائية في إبرماونت غرامات عملية إكس راي كارينا في أوغست في العام الماضي بعد أن تقدمت عدة نساء بشكاوى إلى الشرطة. وتزعم الشرطة أن الرجل البالغ من العمر 74 عاما من سكان هايغيت هيل اعتدى جنسيا على 15 امرأة تتراوح أعمارهم بين أواخر سن المراهقة والأربعينات، وذلك خلال فترة عملي كطبيب في مركز صحي في تراغيندي، وذلك من الفترة في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية حتى 2015. وخبر آخر، عروس داعش تعود إلى أستراليا. كشفت تقارير أسترالية أن زهرة أحمد البالغة من العمر 33 عاما عادت إلى أستراليا ضمن مجموعة من 13 امرأة وطفلا قادمين من سوريا عبر الدوحة. وزهرة أحمد هي أرملة محمد زهاب أحد أبرز المجندين الأستراليين في تنظيم داعش، والذي قتل في غارة جوية عام 2018. وبحسب صحيفة هيرالد سان، كانت زهرة المرأة الوحيدة ضمن المجموعة التي لم يتم اعتقالها أو توجيه تهم فورية لها عند وصولها، على عكس والدتها وشقيقتها اللي كانوا على نفس المعتقل. وذكرت التقارير أن زهرة باعتبارها مواطنة أسترالية وأم لثلاث أطفال قد تكون مؤهلة للحصول على مساعدات حكومية ممولة من دافع ضرائب، بينها دفعات الأبوة والأمومة ومساعدة إيجار ودعم متعلق بالأطفال والتعليم. وأخبار أخرى، اعتقال هندي متهم بإدخال 166 كيلوغرام من المواد الممنوعة بقيمة تقدر 5.5 مليون دولار 5.5 مليون دولار أسترالي، على اعتبار أنها شحنة مواد غذائية قادمة من الهند. والشحنة اكتشفت في ميناء سيدني، والشرطة تركت الشحنة تمر بشكل طبيعي، والشحنة ذهبت إلى مستودع في منطقة باراماتا. بعد 3 أيام تحت مراقبة مشددة، شاروخان جاء للشحنة وحاول إخراج جزء منها، وعندها تم القبض عليه. سيواجه تهم تصل عقوبتها القصوى إلى 25 عاما بالسجن.

أحبتي، هذه من توقعات الأخبار بالحقيقة، الأخبار وليس توقعات دمجنا مع الأبراج. ففاصل ونعود، تابعونا.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 04-0505-7700.
2: بإدارة أحمد المصري.

الدكتور علاء العوادي العالم الروحاني المتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM. ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونبدأها ببرج الحمل. يوم يحمل طاقة قوية وحماس للعمل، لكن حاول السيطرة على التسرع في القرارات العاطفية. أما برج الثور الترابي تشعر بحاجة للراحة والاستقرار، خبر مالي بسيط قد يخفف عنك بعض الضغوط. أما الجوجاء حركة واتصالات كثيرة اليوم، وقد تتلقى رسالة أو اتصالا يغير مزاجك للأفضل. والسرطان المائي حساسيتك عالية اليوم، لذلك ابتعد عن الأشخاص السلبيين وركز على راحتك النفسية. والأسد يقول يوم مناسب لإثبات قدراتك، وقد تحظى بإعجاب أو تقدير في العمل أو بين الأصدقاء. أما العذراء حاول أن لا ترهق نفسك بالتفكير الزائد، بعض الأمور تحتاج للهدوء لا للتحليل المستمر. والميزان الهوائي توازن جميل في العلاقات وفرصة لمصالحة أو لقاء مميز يعيد الدفء لقلبك. والعقرب المائي الحدث لديك اليوم قوي جدا، وقد تكتشف حقيقة كانت مخفية عنك منذ فترة. أما القوس تفكير بالسفر أو التغيير يسيطر عليك، يوم جيد للتخطيط للمستقبل. وبرج الجدي العمل يأخذك حيزا كبيرا من وقتك، لكن لا تنسى الاهتمام بصحتك والراحة قليلا. والدلو يقول أفكار جديدة وإبداع واضح، وقد تبدأ خطوة مختلفة تجذب انتباه الآخرين إليك. وأخيرا برج الحوت المائي العاطفة تسيطر على يومك، وهنالك فرصة لسماع كلام جميل أو لقاء يحمل مشاعر صادقة. أحبتي المستمعين، هذه توقعات الأبراج لهذه اليوم، ونقول دائما الله أعلم.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. طبعا وإحنا مسافرين على الخليج ممكن أن نشوف السفن الخشبية كبيرة أو تكون بأحجام صغيرة، أو أنت رايح يعني حول هذه المناطق تجد هذه السفن أو على الهند، لكن بالأحرى هي بدأت تنقرض تدريجيا وطبعا بالكامل نقدر نقول، لكن استبدلت بالفعل بنسبة تفوق حوالي 95% بالسفن المصنوعة من المعادن. مثل الفولاذ، الألمنيوم، ألياف الزجاجية في قطاع النقل التجاري والبحري الحديث، ومع ذلك يستمر استخدام الأخشاب في مجالات متخصصة بفضل خصائصها الفريدة اللي هي القوة والصلابة، تتحمل المعادن الضغوط العالية والأمواج العاتية بشكل أفضل مما طبعا يسمح بها ببناء سفن ضخمة وعملاقة لنقل البضائع الضخمة، وانت تعرفون هذا الموضوع بالنسبة لنقل التجارة من بلد إلى بلد. التكلفة والإنتاج الضخم، البناء بالمعادن يدخل في نطاق الصناعة الآلية مما طبعا يجعله أقل تكلفة وأكثر كفاءة من ناحية الإنتاج الضخم، ومقارنة بالاعتماد على الحرفتين في بناء السفن الخشبية. لو جينا على طول العمر الافتراضي ومقاومة العوامل، السفن المعدنية تقاوم التآكل، التحلل بفاعلية، طبعا تعرفون في المقابل يتطلب الخشب صيانة دورية ومكثفة لحماية من التسوس ولا آخره من مشقات البحار والمحيطات. لماذا لا تزال البواخر والقوارب الخشبية باقية في المستقبل؟ ما نقدر نقول بالضبط، لكن هي مثل ما أعطيناكم النسبة اللي هي 95%. مثلا العمليات العسكرية المتخصصة ما زالت بعض القوارب البحرية مثل الموجودة في البحرية الأمريكية تعتمد على السفن الخشبية في كاسحات الألغام، لأن الخشب لا يمتلك بصمة مغناطيسية في كاسحات الألغام، كما أنه يتميز بمرونة عالية تمتص صدمات الانفجارات إذا حصلت لا سامح الله. طبعا بالنسبة لقطاع اليخت والقوارب الترفيهية يفضل الكثيرون القوارب الخشبية لجمالها الطبيعي، لأن الأخشاب الحديثة المعالجة مثل الرقائق اللي البحرية طبعا تكون توفر نسبة ممتازة بين القوة والوزن، وتمتص بعض الصدمات والاهتزازات إذا حصلت بشكل يكون أفضل. لو جينا على الملاحة المستدامة، هناك توجد متزايدة في عصرنا الحالي لاستخدام الأخشاب اللي مستدامة للبيئة لبناء طبعا اللي تكون صديقة لبناء للبيئة، مثل سفن شحن نظيفة خالية من الانبعاثات وبالاعتماد على الطاقة الشمسية وقوة الرياح. طبعا أكثر هذه المناطق مثل ما قلنا تستخدم البواخر الخشبية أو القوارب الخشبية، بالذات في منطقة الهند باكستان المناطق اللي تكون معتادين على بنائها، أو في عمان أيضا تكون معمل خاص على البحر مثل ما قلنا في السابق، وأحيانا تستخدم للمنظر أو البعثات الخفيفة في وسط البحار مثل النزهات وغيرها. لكن بالنسبة للشحنات وبالنسبة لنقل البضائع الضخمة طبعا راح تكون البضائع كلها منتقلة عن طريق السفن البحرية اللي مصنوعة من الفولاذ، وطبعا بالنسبة لهم يعتبروها مثل تراث تاريخي ما يقدرون يعني يتخلون عنه. لكن فعلا نسبة 95% تغيرت طبعا الصناعة
استخدام الفولاذ اللي طبعا يقاوم كل الأمور اللي ما تكون موجودة في المحيطات والبحار، وتكلفة أقل ومساحة أوسع، ونقل البضائع بدون اهتزازات أو انبعاثات أو إلى آخره قد تطيح بهذه البضائع. ومثل ما قلنا بالنسبة للدول المتقدمة ما نشوف هذه البواخر الخشبية، تقتصر على المناطق مثل الميدل إيست أو جنوب شرق آسيا، أو في بعض المناطق من إندونيسيا أيضا تكون هذه البواخر موجودة، لكن بدأت تتلاشى تدريجيا. وبهذا أعزائنا المستمعين انتهى كلامنا عن السفن وكيف طبعا الاستفادة من الفولاذ والمعادن المصنوعة منها البواخر الضخمة.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 0405057700.
2: بإدارة أحمد المصري.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني المتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل نلقاكم غدا بحفظ الله ورعايته ساعة 12 ظهرا مني أنا على العوالي. أجمل تحية وأيضا زميلتنا جمانة،
1: تحية كبيرة ومع السلامة.

0: 98.5 2000 FM.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.
3: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 Stations Sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: 2000 station sponsor.